شادو ناولا شادو ناولا الحقرة حياة مشي وتبلي تكلمو إبغري حياة مشي